0: تسمعش حاجة تاني.
1: Go
0: فواتير من الأغنية الثانية
1: ahead. May probably stand by.